عني من التنارة سيؤس خسوري بارا يصلحتي سيسا أقبا قلت قنصة عن سيلة أي خرامبا نبصي سامبا تاسي تواسي أنقل ميدا مارو تلواتو نوسي بيكا بلا بلا بانها بيكا تهرن نوتا سولي أيوان زامبا الإمسي أسكلي